0: تقطع الأخبار من يمه اللي ذبحني وغربلني وعناني. ما يسعد الله اليا من قال من فمه أنا بخير وعلى شوفتك والهان.
1: أنا بخير وعلى شوفتك والهان.

هلا والله، صباح النور، كيف حالكم يا جماعة؟ إن شاء الله طيبين. معاكم Moving Still، وأنا حكون معاكم ساعتين. معلش يا جماعة، هذا الميكس مسجل وما هو مباشر. الشو حيكون مباشر على راديو الحارة ودبلن ديجيتال راديو، وحيكون على ساوند كلاود في خلال كم يوم. يلا إن شاء الله أغاني اليوم يعجبكم. Hello everyone, it's Moving Still here, in which for the next 2 hours, the show is live streaming on here and on Dublin Digital Radio, so just a quick hello to everybody. Unfortunately, I couldn't do the show live, so this is a pre-record, but if you're looking for IDs, hit me up on my Instagram, Moving0Still, or you can comment on the mix once it's up on SoundCloud, which should be in a few days.

0: صباح النجوم على راديو أهلا أهلا أهلا أهلا صباح النجوم
1: معكم موفق ستيل.

0: الراديو الحارة راديو الحارة راديو الحارة.
1: صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم بدردشات باريزية. دردشات باريزية رح بيكون برنامج شهري على راديو الحارة كل أول أحد من الشهر على الساعة 12 بتوقيت بيت لحم وتوقيت بيروت. أنا أماني سمعان رح كون عم بستضيف شخص أو فنان فنانة أو عامل بالثقافة أو بالفن مارق بباريس، ورح بتكون دردشتنا معهم عن تجاربهم الخاصة بمواضيع مختلفة. وأول حلقة بشكرة كتير رح بتكون معي رشا صلاح، موضوعنا رح يكون استعادة سرديتنا. رشا رح بلش دغري بالأسئلة. أي متى رشا وعيتي أو بلش عندك هيدا الوعي على فكرة استعادة سرديتنا والفرص اللي عنا إياها لنستعيد هيدا السردية خاصة من خلال الفن؟
2: صراحة كان يعني من طفولتي كان في شخصيات طبعا كتير فهمتني انه في طريقة مختلفة او في طرق مختلفة عن يعني طفولتي كفلسطينية بلبنان، مع اختلاف ان كان اللهجة او الاشياء اللي عم بعيشها غير عن اللي معي بالمدرسة اللبنانيين او الناس اللي جاي من الجبل او الناس اللي جاي من البقاع او من مناطق مختلفة. انا بنت المخيم، فكنت انتبهت اوريدي يعني على عمر صغير انه في عن جد روايات مختلفه لشيء واحد معاش. الحرب الاهليه، اذا بتاخدي كل حدا من لبنان كان عايشه بطريقه مختلفه، اذا بتاخدي فلسطين اليوم او حتى بطفولتي في فلسطينيين اللي اللاجئين اللي يعني هجروا قصرا من فلسطين، في فلسطين الداخل، في فلسطين الضفه، في فلسطين غزه، في فلسطين وفي طبعا اللي كان عندهم حظ اكبر انه يكونوا باوروبا او بامريكا او اكبر بمعنى ما كانوا بمخيمات بل بمدن. فمن صغري اضطريت اصلا افهم انه في كتير سرديات، بس ولا مره عرفت اهميه انه الواحد مش بس يعرف انه في سرديات مختلفه بل يعبر عنهم، يستعيد السرديه اللي هي بتشبهه اكثر. مثلا طبعا لما بلشت اقرا روايات غسان كنفاني، غسان كنفاني بالنسبه لي كلاجئه فلسطينيه كان اول حدا بيقدر يعبر عن شو احساس اللاجئ، لانه كان دائما ينحكى عن فلسطين كالناس اللي عايشه بفلسطين وعن لبنان لبنانيين. لما انا اجيت درست بفرنسا ويسالوني انت من وين، اقول انا فلسطينيه، يقولوا لي بس ما معك باسبور، يعني السلطه الفلسطينيه بوقتها، قلت لهم لا لانه انا مش بفلسطين انا بلبنان. طب انت ما عندك باسبور لبناني؟ لا لانه انا لاجئه بلبنان. طب ما انت مولوده بلبنان؟ ايه بس اتس كومبليكيتد. فيعني دائما هذا الاحساس انه طب وبعدين امتى بده هذا الشيء يتحول لقوه مش لضعف كل مره انحط بموقف حرج. فبلشت اكتشف انه يعني وضعي مش استثنائي، في كتير ناس بتعيش هذا الوضع اللي هو بفرنسا. تعرفت على مثلا المهاجرين الجزائريين والمغاربة اللي موجودين بفرنسا، اللي هن مش انه كان عندهم حرب ولجأوا على فرنسا بل طبعا نتائج استعمار سابق ونوجدوا بفرنسا، مغرب، جزائر، تونس، وكتير جنسيات تانية، فيتنام إلى آخره. الناس اللي مش محسوبين على موطنهم اليوم ولا محسوبين على البلد اللي بتستقبلهم، فبالتالي مش عارفين وين يقعدوا. بس اكتشفت أنه عن جد في شيء ثالث، وحسيت أنه بركي لازم الواحد بلش يحتفل فيه. غسان كنفاني كان أول حدا بخليني أوعى أنه إذا كتبنا السردية فيها تتحول لإلنا، فيها تتحول قوة
1: لهوية.
2: فلما بلش يحكي عن أم سعد، عن يوسف، الناس بالمخيمات، الخيمة، النوستالجيا، العائد إلى حيفا، القصص اللي انتركت ورانا، الذكرى، يعني المفتاح اللي ما تبقى من الوطن بس بتحول لوطن تاني بقلب خيمة، فهمت إنه واو في كتير قوة بإنه الواحد عن جد يتمسك بسرديته بس كمان يطرحها، مش مش دل جوا يعني جواته. طبعا ناجي العلي كان كاركتير حنظلة اللي هو دائما عم يشهد وعم يتفرج، كمان ما كنت عارفة شو أعمل بهاي المعلومات. يعني كنت كتير محظوظة بإني بلشت شغل ب 2010 مع أفاق، الصندوق العربي للثقافة والفنون اللي هي مؤسسة عربية بتعطي منح لفنانين عرب متواجدين داخل العالم العربي وخارجه لتطوير مشاريعهم الفنية بكل المجالات. ففجأة أنا جاي من من من أكتر مجال كان أكتر تنمية اجتماعية، يعني مساعدة أطفال نساء، مخيمات إلى آخره، تطوير مايكرو بروجيكتس وأشياء من هالقبيل. فجأة فكان كتير المساعدة والدعم كان أشياء مباشرة. فجأة بلشت بأشتغل بأفاق وبلشت أقرأ كل الملفات والمشاريع اللي عم توصل من كل العالم العربي.
1: كنت مديرة
2: كنت مديرة المنح بأفاق لمدة 5 سنين تقريبا. بهالخمس سنين اكتشفت قديش فنانيننا العرب، طبعا فنانين العالم بس أنا بدي أحكي عن فنانيننا العرب، قديش عندهم قديش يعني سوبرمان وسوبر وومن، قديش عندهم قدرات خارقة بأنه يعرفوا يحكوا عن مواضيع هالقد حساسة وهالقد عميقة، وأحيانا ببلدان ممنوع الواحد يعبر عنها عن أشياء معينة، ورغم هيك كانوا يلاقوا الطريقة والمخرج والمنفس بأنه يعبروا بطريقة جدا رائعة وقوية، إن كان بالمسرح، بالموسيقى، بالأفلام، بالرسم، يعني كل أنواع الفن عن جد. فهون بلش عندي الإيمان الكامل إنه هذا بالضبط أنا شو بدي أعمل، بدي أشتغل مع ناس بيستعيدوا السردية، وكل من الفنانين والمشاريع اللي راح أكون أنا متواجدة فيها وأعطي وقت فيها هو لصالح هذا الشيء. كيف نستعيد سرديتنا اللي سلبت منا، إن كان من حكامنا أحيانا، مش شرط نروح لبعيد، من مجتمعاتنا اللي أحيانا تأسرنا إنه ما نعبر بمحل ما، ولا نروح للصورة الأكبر والأقدم واللي هي الاستعمار، يعني اللي فرض صورة نمطية عنا وبكل فترة كانت تتغير. يعني حتى إذا بتلاحق السينما بالغرب وبأمريكا على وجه التحديد، كان بأول الزمان العربي كان هو الفارس، هو الشيء هيك الحال، الحلم للأميرة الأوروبية فجأة تشوف فارس عربي على خيل، بعدين تحول لللص بعد تأنين يعني قناة السويس، وبعد ما كرهوا عبد الناصر وصار في يعني تحدي للغرب، فبالتالي قالوا لك أوه عم تعملوا لنا هذا التحدي فإحنا حنغير الصورة عنكم، رح تصيروا أنتوا الشريرين. فجأة طلع لص بغداد والصورة اللي بلشت يعني أنه قديش إحنا مجرمين. طبعاً 9/11 والتاورز يعني سبتمبر 11 سبتمبر، هون بدأنا مرحلة جديدة، بدأنا كيف الإرهاب وتشنيع بالعربي وبالمسلم بطريقة بشعة وحقيرة صراحة. وطبعا مع ذاك عن كل الحروب اللي ما بينهما واللي اجت بعدين بعد بحجة الـ 11 سبتمبر كل الحروب اللي تتاليت، فبالتالي صورة العربي والمسلم على التحديد بس العربي بالمطلق تحولت لشيء بشع وشرير، وأجيال أطفالنا بلشوا يصدقوا هذا التشنيع، بلشوا يصدقوا أنه إذا بيشوفوا زلمة مع دائن أو امرأة حتى حجاب بالتالي هدول أكيد أو إرهابيين أو بيخوفوا أو متعصبين أو متشددين. فهون الهوس عن جد صار عم بيزيد أكتر وأكتر عندي أنه لازم أشتغل مع فنانين ومع ناس وأكون قريبة من الناس عن جد همهم يكون استعادة السردية، لنفرجي من إحنا حقيقة، مش لنسبة أي شيء لأي أحد، بس إحنا لإحنا نرجع نتصالح ونتذكر من إحنا.
1: أنا أول مرة فكرت بهذا الشيء كنت بالجامعة عم بعمل ماستر، وكان تاز تبعي مش عم بعرف شو الموضوع اللي بدي أخده، وعم بعمل ريشارش على عدة مواضيع، واهتمت كنت أقرأ بوقتها كتير رسوم مصورة، فقلت هات لأشوف أنه عن الرسوم المصورة كيف بتوصل رسائل سياسية للولاد من خلال. ما كملت هيدا الموضوع، بس أول ما بلشت أقرأ فيه ولما بتشوف العرب كيف مصورين بأشياء لاتانتان بلوكي لوك بالأشياء اللي كنا نحن كولاد كتير اكسبوزد عليها
2: وبتأثر بالأجيال اللي حتقراها،
1: انه ايه يعني السجين بلوكيلوك اللي هو مثلا عربي، ولا الغبي اوقات العرب صح. اللي هو ب تام تام، ولا هون كان يعني خلق عندي نوع من
2: غضب.
1: غضب صح الكلمه،
2: غضب ايه طبعا،
1: انه انتم انه كيف باي حق هيك يصور، وبس هيدي هي الصوره اللي عم تنبعت وين ما كان. مش عم نحكي بس عن الغرب لانه مش هو الريفرنس تبعنا، بده يكون بس مثل ما عم بتقول نكون نحن متصالحين مع الهويه اللي بدنا نوصلها اللي هي نحن.
2: وانا هون برايي انه بطل يعني، مشان هيك صرت مقتنعه انه لازم طاقتنا ما تنحط بانه نصلح هاي المعلومات كردة فعل، بل على العكس يعني ننكرها وكأنه لم تكن ونخلق السردية. يعني المشكلة كمان إنه إحنا تركنا كتير فراغ عبوه الغرب أو عبوه whoever من مكان بالصور النمطية، وما حدا إجا وقف وقال لهم هاي لا هذا مش مزبوط. ضلينا إحنا كمان بكتير مجالات بالفنون عنا عقدة الرجل الأبيض، فبالتالي بدنا الكونفيرميشن تبعه والتأكيد على هل احنا شاطرين او لا، هل السردية اللي عم نقولها عجبتك او لا، هل
1: فاليديشن
2: التأكيد منهم خلاها يعطيهم قوة بانه هن يحددوا شو اللي منيح شو اللي مش منيح عنا، وهل احنا الصورة اللي عم نعملها عن نفسنا عجبتهم او لا. فبالتالي مشان هيك انا بحس انه كتير طاقة، يعني مش لازم بمعنى اخر نحط طاقة ومجهود، يعني كل هاي الطاقة والمجهود اللي عم نحطها لنغضب على الرجل الأبيض أو على الغرب أو على الصورة النمطية عم تنحط عننا، لازم نحطها بأنه إحنا نخلق بديل حقيقي بشبهنا،
1: مستقل عن أي شيء،
2: مستقل عن أي شيء. مش لازم نكون بردة الفعل، لأنه ردة الفعل كمان أحياناً عم بتكون فيها يعني عم بتفوتنا بتضيع وقت ما إله لازمة. لما أنت عم تخلقي بديل وتحكي اللغة اللي توصل لأي حدا، بس عم تخلقي بديل بشبهك أنت، بتصور هون بنكون نجحنا انه هداك الصورة النمطية منها لحالة رح تسقط، لانه ما عاد فعلا تعبر عن اي شيء، ما عندها جمهورة، ما عندها الناس اللي يعني ما في فنان يجي يلزقوه فيها. مثلا بدي اعطي مثل لاريسا سانسور اللي هي فنانة انا كتير اشتغلت معه وكتير بحب شغلة لانه خارج الصورة النمطية وكسرت القوالب الكلاسيكية، مثل إليا سليمان بالسينما، مثل غسان سلهب بلبنان كمان بالسينما خلق لغة لحاله، مثل يعني في كتير هلأ طبعاً إذا بدي أعدد في كتير بالعالم العربي فنانين، بس لأعطي مثل لاريسا سانسور بتذكر إنه في مرة يعني هي خبرية منها إنه انعرض عليها انه تقدم شيء بمهرجان كفنانة مشاركة فلسطينية، فقدمت مشروع. طبعا لاريسا سانسور تشتغل على الساي فاي يعني
1: الساينس
2: فيكشن العربي، ف لازم الاقي الكلمه بس anyway بتشتغل يعني شغله للي مش فاميليير لشغله انه بتشتغل على الاشياء الساينس فيكشن، فبالتالي مش صورة نمطية بتلبي، يعني هي قدمت على شيء بفرنسا أو بنسيت بأي بلد أوروبي، فاعتذروا منها لأنه شغلة مش فلسطيني بالنسبة لهم،
1: ما بيشبه الصورة،
2: ما بيشبه شو هن بينتظروا منها أنها تكون عم تقدم. يعني فكتير كتير هذا الشيء مضحك، وهذا الشيء يعني مع الوقت لما يشوفوا أنه ما عاد عندهم حدا يلبيهم، هذا بدي وين بدي أوصل، فبالتالي منه لحالهم ما عاش يعني يقدروا اصلا يستمروا بانه يحطونا بهذا القالب والصوره النمطيه اللي هن عم يخلقوها، مضطرين انه يحيدوا عنا ويتقبلوا شو احنا عم نعرض عن جد.
1: هذا دائما نحن بنواجهه ببيروت اند بيوند وقت يكون في تعاون مع مهرجان باوروبا تحديدا، لانه اكثر شيء عم نتعاون مع مهرجانات. اذا نحن بدنا نقترح فنانين ليبرمجوهم، اذا عم نقترح فرقه ما عم بيكون فيها شيء شرقي ولا شيء اكزوتيك بالنسبه لانهم عم يجي من لبنان، بيكون دائما في تحفظ انه لا ليه، انه مثلا اذا اقترحنا بوست كاردز اللي هن فرقه لبنانيه بتعمل شو جايز و دريم بوب وبيغنوا باللغه الانجليزيه، ما بيكون في اهتمام من مهرجان اوروبي انه يبرمجون، لانه ما في الصوره اللي هن متوقعينها من فنان لبناني بدو يجي يلعب. ما بتفرق الصورة اللي هن متوقعينها من فنان لبناني بدو يجي يلعب. ما بتفرق يعني، فيه يكون بوست كارز عم بمثل

0: بدنا نزيد عودة ونصير نشبه انتو شو شايفين.
1: وهذا الغريب انه بطل انت بيحكم على فنانيننا على قيمتهم الفنية، ولكن بيحكم عليهم اذا بيلبوا وبفت بيدخلوا بالمكان اللي هن حاطينه له التصور، الفريم اللي حاطينه اياه لشو الصورة اللي عن العربي. وهذا الشيء فنانيننا بيعانوا منه كتير، لانه بكتير محلات هن بدهم ينحكم عليهم من قديش هن الكواليتي يعني قيمتهم الفنية. صح. بالعالم مش بي يعني احنا ما حدا فينا بيطلب من فرقة فرنسية على سبيل المثال مثل ما انت عم تحكي عن بيروت اند بيوند، ما حدا بيحكم على شو الجانر الموسيقي اللي لازم يعمله ليشارك، ولا على ألماني كيف بده يرسم، ولا على سويسري كيف بده يعني يأخرج فيلم، شو عيونه شو عم بتشوف مثلا بمدينته. بس احنا لا، لازم العرب وطبعا العرب والأفارقة هو أفر مش غربي لازم يلبي هاي الصورة اللي الغرب هو يعني عاطي لنفسه الحق يرسمها لكل نمط شعب بالنسبة له.
0: صح. ولا الأشخاص أو الفنانين يلي أنت عم تشتغلي معهم بهيدا الفترة، يعني هلأ وقتها حكينا أنه أنت اكتشفت هيدا يعني كيفية استعادة السردية ولا أهمية استعادة السردية بال2010، كنت عم تشتغلي مع أفاق بوقتها، رجعت كمان كنت مديرة وأسست يعني كنت من مؤسسين دار النمر بالحمرة ببيروت، دار النمر للفنون والثقافة اللي هي كانت كمان مرحلة استعادة سردية للفن الفلسطيني.
1: صحيح.
0: كهدف أساسي واللي كان عن جد عمل فرق ببيروت تحديدا، لأنه لو نحكي شوي عن هذا الموضوع أنه في فنانين وفي ناس في فلسطينيين لاجئين وعايشين ببيروت، بس دار النمر كان مكان بحاجة لقلو نحن كلبنانيين كمان موجودين لنكتشف أكتر،
1: لأنه كمان في صورة نمطية منمطة من اللبناني تجاه الفلسطيني وأحياناً فيس فيرسا طبعاً. يعني لما بلشنا دار النمر كان كتير في توقعات أنه أنا كوني يعني ناشطة بموضوع فلسطين وكوني أصلاً خلقانة ويعني وعلى يعني مولودة بمخيم عين الحلوة بلبنان، فكان شوي توقعات مني إني أكون عم بعمل شيء كمان نمطي بركي بنعمل يعني يعني فن ميليتنت يعني أو ناشط مناضل أو ندوات اللي هو أنا كله طبعاً عملته بس بطريقة بتكسر النمطي. يعني اشتغلت على اللغة برأيي كان كنت دائما عندي أشخاص أبعث لهم أي شيء عم بشتغله وأحاول أجمع من ردود فعلهم شيء يشبه الكل. كان عندي صديق بكسروان
0: زيرونف نحن بنسميه
1: زيرونف اللي هو عن جد يعني من خلفية كتير اللي أنا عندي كل شيء طبعاً نمطية عن اللي ما بيعرفوا الفلسطينيين اللي كان عنده كره للفلسطينيين، يعني بعدين إحنا صرنا أصدقاء بس اللي كان عنده كره للفلسطينيين بس لما تعرف علي أصلاً ما صدق أنا فلسطينية. يعني تخيل أنا لهجتي يمكن ما بعرف ساعة يقول لي تونسية، ساعة يقول لي كذا، ساعة يقول لي أردن، ساعة يقول سوريا، بس ما تخيل فلسطين لأنه أصلاً ما تخيل فلسطينية حتكون بشكلي. أنا كان مفترض أكون ماشية في رشاش عجنابي وهيك غضبانة وبدي أقتل أي لبناني ومسيحي ممكن أشبه بطريقة. فكان كتير بضحك اللقاء طبعاً، بس صرنا أصدقاء. فهذا واحد كان من المرجعيات اللي ببعث له المشروع معين والنص اللي لنقول. وكان في حدا من أصحابي فعلاً ببيروت اللي يعني بمعنى آخر بيشبهنا لتسي، وكان في بنت عمتي بمخيم عين الحلوة. كنت دائماً عندي الفضول أشوف كل حدا ردت فعله على النص أو على الفكرة أو على الفعالية الإيفنت اللي بدها تكون. وكنت دائماً هدفي أنه أي شيء بدي أعمله لازم عن جد هدول الثلاثة يكونوا فاهمين شو هو طبعاً. فبتصور أنه ليش كنت أعمل هيك؟ لأنه كان عن جد بدي شيء يقرب العالم، يكسر أجين الصورة النمطية ويكون سرد يعني بيلاقوا حالهم في

0: بيثير فضول أو حدا بيلاقي حاله فيه. فالفنانين اللي اشتغلت معهم وقتها كمان كانوا غير متوقعين بالنسبة للجمهور اللبناني كيف بيشوف الفلسطينيين، يعني مش كله طبعا، قسم كبير. فمشان هيك باللاوعي خلق إنه خلق مثل جسر مع لبنانيين كانوا ما يعرفوا عن الفن الفلسطيني بشكل حقيقي، بس كمان خلق يعني جسر بين فلسطينيين بالمخيم وانه وبرا المخيم. يعني فلسطينيين مخيم انا باخذ من عائلتي، اولاد عماتي وعمومي، عندي اولاد عمات واولاد عموم ما كانوا يسترجوا يطلعوا على المدينه من المخيم، لانه بحسوا ما بيعرفوا اذا هن يعني مؤهل بهم او لا، اذا في خوف، يعني في حاجز بخوف، مثل ما ممكن لبناني ما يسترجي ابدا يفوت على المخيم، لانه كمان في هذا الحاجز. يعني في كتير اشياء كبرت بالحرب، شرخ كبر بين الناس بالحروب، فصار في عن جد هاي الصور النمطيه طبعا اللي الحرب كمان بتخلقها. فهاي هذا الجسر كمان كان كتير بهمني، انه فلسطين المخيم يقدر يلاقي مكان ببيروت للفن يدخله بدون ما يحس برهبة انه هو ببيت حدا لبناني ممكن ينزعج من حضوره. فعرف يعني للأسف اني اقول هيك، بس هو هذا الشيء موجود. وطبعا اهل بيروت اللي كمان كانوا مش ممكن يختلطوا، رغم انه بيفكروا حالهم منفتحين كتير، بس ما ممكن كان يلتقوا بناس من المخيم باماكن فنيه. يعني هذا الشيء كان عن جد هاجس بالنسبه لي، وكتير كنت فخوره انه كان عن جد يجي ناس من كل هاي الاماكن تلتقي.
1: اوكي. وكان يعني حكينا عن انه كيف الاستعمار بحدد سرديات معينه، بس كمان على مستوى بلد واحد في في هذا النوع من تلاعب بالسرديات لخدمه هدف سياسي اقتصادي اي شيء. يعني بحس هيدا التلاعب كمان بالسرديات كتير عم نوعاله أكتر وأكتر بعد باخر سنتين، طبعا بعد ما بلشت الاباده، بس كمان بحكم انه الاعلام صار اكسسيبل أكتر، صار عن جد نحن قادرين يعني السورس ولا المصدر المعلومه اللي عم توصل عم نقدر نحن نتأكد من مصدر المعلومة، نقدر نسأل حالنا وين فينا نرجع نشوف، يعني نشكك بالصورة اللي عم توصلنا. وهذا بحسها مسؤولية على الناس يعني مشان هيك أنا دايما يمكن كمان ببيروت عميان بصير أقول إنه نحن عنا مسؤولية، نحن عنا قدرين نحكي مع نوصل لكتير ناس، إن كان الجمهور اللبناني إن كان الجمهور العربي اللي كمان نحن بنقدر نوصل له ولا الأكبر من هيك. وفي مسؤولية إنه نحن نكون واحد من هالمصادر يلي قادرة توصل شغل الفنانين اللبنانيين والعرب من خلال سردياتهم اللي هن عبالهم يحكوا فيها. ويعني عندي انه من الموسيقيين اللي كتير شغلين معهم انه في كتير اشخاص كمان، يعني مثلا حدا من الامثلة هو خيام اللامي اللي كمان مش بس من خلال خلق الموسيقى عمل هيدا الشيء، كمان من الليبل يلي عمله نوا ريكوردز قبل، وحتى هلأ اختراع يلي عمله بالتقنية الإلكترونية للموسيقى الشرقية يلي هي بتحررنا كمان من انه نضطر نستعمل تقنيات غربية لموسيقتنا نحن.
0: صح.
1: بس اكيد انت كمان يعني خلال هل ان كان من افاق بالدوسيات اللي اشتغلت شفتيون او من دار النمر وبعدين شغلك، انه في عندك examples فنانين كتير مختلفين يمكن بيكون عم يعني مثلنا عم يتمسكوا بهذه السردية. يعني
0: وهدول الفنانين اللي أنا كتير بحب أشتغل معهم، يعني مثلا محمد جحا فلسطيني من غزة، موجود عايش بفرنسا حاليا. محمد جحا بتذكر عملت له معرض بلزبون، ببيروت كونتمبرري بلزبون، كان جاليري للترويج للفنانين من الشرق الأوسط، يعني شرق الأوسط من عنا من بلاد الشام أحلى وأصح. محمد جحا مثلا كتير بتذكر بيشتغل على كولاج ملونة عادة، كتير لوحات كبيرة وفيها كتير ألوان وقماش، فكان يدخلوا الناس على الجاليري ليشوفوا مثلا، انه لانه كتير ملفت للنظر، فالناس عن جد بتدخل بدها تشوف شو هذا الشغل الملون المعبى فرح. فمره من المرات هيك دخل كتير ناس وقت الاوبننج، بعد الاوبننج دخل كتير ناس على الجاليري، ف عم بيقولوا له، واحدة بتسأله إنه شو حلو إنه الواحد يشوف حدا بين يعني إنه كتير ملون، يعني كتير في فرح وحب، شو هذا اللي أنت رسمه أو شاغل عليه؟ فبيقول له هدول المخيم، هو من يعني كمان مثلي لا هو خلقان بمخيم بغزة. فبيقول له هذا ذاكرتي من المخيم. فقالت المخيم يعني بما معناه مكان حزين، كيف قادر تعمله هالقد فرح؟ وليش أنا كمان كتير يعني كمان بشبهوني الفن، بمعنى في محل بحب هدول الناس لأنه I relate لا أو يعني كتير عندي ارتباط وحس بشو بشتغله، ومشان هيك بحب شغل محمد جحا لأنه أنا عندي هذا الفرح لما بتذكر المخيم وطفولتي بالمخيم. فهو عم يشرح له أنه فأجل هي بالنسبة لها شيء صادم، واحد يحكي عن مخيم بطريقة هالقد ملونة وفرحة. هو طبعا محمد بيجيب القماش لأنه هو صغير كمان كانوا يشتغلوا بالصيف وليطلعوا فلوس بمعمل، فدايما بخيطوا، كل أولاد كانوا يروحوا يشتغلوا بمعمل خياطة ويخيطوا. فبذاكرته في هاي القماش الملون، الناس بتحب الألوان، الناس أهل غزة بيحبوا الفرح، عشان هيك يعني دوتون بلوس قديش بزعل بعد أكتر تشوف الإبادة والحزن المكبوسة عليهم حاليا. شعب عن جد بحب الفرح، ومثل كل الناس بتحب تعيش طبعا، مش أكذوبة إنه إحنا أهل موت وعنا ثقافة الموت، بل ثقافة حياة
1: ونضال ووجود،
0: ونضال ووجود. والموت أشرف من إنك تموتي وإنك تعيشي بلا كرامة، يعني بهالمعنى إذا بدهم أوكي. بس فهو ذاكرته عن غزة والمخيم، القماش والألوان، بس كمان التضامن اللي بين الناس، يعني البيوت هاي القريبة بتخلق باللاوعي، أنت ولا مرة فرد، أنت مجموعة ناس عايشة مع بعضها، بتعيش نفس المعاناة، نفس الحزن، نفس النوستالجيا لمدنها الأصلية، وكتير تعاون. فهو هذا دائما اللي كان كتير بكل لوحاته موجود، قديش في حب، ألوان، قرب، والقماش بيعطيه طبعا هذا الدفء تبع التكستشر تبع اللوحة. فيعني أجين قديش هذا الزلم كسر صورة نمطية للناس اللي كانت موجودة وعم تسمع إنه مخيم بس ملون ومش حزين، يعني طبعا في حزن الحياة، بس قصدي الناس بتلاقي سعادة وحياة بكل شيء حواليها، لأنه عن جد ناس بتحب الحياة وناس تستاهل بالبقلة، عن جد احنا شعوب بتلبق لتعيش
1: وتفرح وتحتفل
0: وهذا اللي بيكسر الصوره اللي عم بيحطوها اجين عننا الغرب، ومش شرط الغرب يعني كتير من العالم، انه احنا عنا ثقافه موت، واحنا ناس واحنا عن جد بنعلم الناس الحياه والفرح. بس كمان اشتغلت مع ناس، يعني انا بعتبر التصميم الجرافيكي كمان بعتبره جزء من الفن. اشتغلت مع فرح فياض بكتير من مشاريع، وفرح مصممة كتير أنا معجبة فيها، يعني شهادتي مكسورة، شو بقوله، مطعونة،
1: مجروحة،
0: لأنه يعني كانت تعجبني قبل ما أبلش أشتغل معها، تعجبني لأنه فرح ما اكتفت بأنه بالنوع الفنس الموجودين الخطوط، وانه ما في طبعا، اذا بتطلع اليوم على اي كمبيوتر او تطبيق تصميم او اي شيء، الفونتس الاجنبيه او اللاتينيه او كثير اكثر من الفونتس العربيه، من الخط العربي. فيعني هي من هذا الجيل اللي ما ورث يمكن استسلاماتنا احنا، جيلنا، اهلنا، في كتير من القوة بس في كتير من الاستسلام، بمعنى كانت شغلتنا كيف نعمل ردة فعل على الأشياء الغير عادلة بالحياة. الجيل اللي بعدنا مثل فرح وكتير ناس من هذا الجيل واللي أصغر هلأ بعد كمان أكتر كتير محررين من هاي من هاي العقدة اللي عنا إياها إحنا، فكانوا كتير حرين أكتر بأنه يتخيلوا بدائل، ما يندبوا على اللي مش موجود أو ما يندبوا على ليش هيك بشوفونا. طب أوكي هيك بشوفونا يعني لا تتبي يعني
1: استفلوا
0: وبدل ما يكونوا بمكان الضحية كانوا بمكان الإبداع، فبلشوا يخلقوا أشياء. وفرح من هدول الناس اللي ما قبلت بأنه ما يكون في مثلا خطوط عربية كفاية بالتصاميم، فخلقت هي فونت بتستخدمه بكتير محلات، وصار وطبعا اخذت عليه جوائز، وهي من احلى المصممين اللي بيستخدموا الخط العربي. يعني انا كتير بشتغل معها بمشاريع بتتطلب بالخط العربي يكون فالتايبوغرافي، يعني جيل رجع عرف كيف يشبك مع الخط العربي القديم ويخلق كمان هويه حديثه بصريه حديثه من خلاله، مش انه لا يكون الورثه تبع الفولكلور ولا يضطر يروح على الغرب ليلاقي بديل، بل خلق شيء بيشبهه معاصر ولكن في هذا الإرث الحلو.
1: أي في الانتماء واللي بيصير. نحن بنشتغل كمان مع فرح وعن جد شغلة يعني التخطيط الخط العربي اللي بتستعمله وكيف منخلق كيف منقدر حتى نعبر عن شكل كل نسخة مثلا من المهرجان من خلال الخط اللي بتخلقه. يعني في مرة بال 2022 بعتقد أو 23 عملنا وقتها كان مهرجان يعني أكيد بأوضاع مش كتير منيحة،
0: كانت نسخة استثنائية
1: في أكثر من نسخات استثنائية هي كانت واحدة منهم، وكان الخط يلي خلقته فرح هيك تقيل
0: حلو بيشبه المرحلة
1: بيشبه المرحلة وفي حدا علق لنا على هيدا أنه ليه الفيجوال هيك، أنه ليه أنتوا عم تعملوا موسيقى ومهرجان وفرح أنه لازم يكون في ألوان وهيك، وجاوبناها نحن بعد ما حكينا مع فرح تنقول أنه هيدا خلقناه ليمثل
0: هالمرحله.
1: احنا مش عم نقول انه ما بدنا نكون مبسوطين ولا مش مبسوطين بالمهرجان، بس كمان في مرحله محدده نحن عم ننتج فيها هيدي النسخه وبتشبهنا، وما فينا انه نكون كمان
0: بعيدين عن واقعنا.
1: وكان واقعنا ممثل من خلال الموسيقى ومن خلال شغل فرح يعني. وهذا الربط بين الهويه الترديشنال تبعنا او الفولكلوريه تبعنا والنمط الكونتمبرري
0: معاصر
1: المعاصر يعني الموسيقى انه هذا
0: دليل كبير عليه صحيح يعني.
1: وخاصه باخر مراحل يلي كثير من الموسيقيين عم يرجعوا ل لجذورهم ليكتشفوا اكثر الموسيقى تبعهم كيف
0: مثل طور. طارق يمني يعني ناخده كمثل قديش
1: اشتغل على الإيقاع الخليجي مثلا، يعني حتى انه هويتنا كلنا هلا هو كمان فت بهيستوري على انه اسمه بيت اليمني من وين
0: صحيح.
1: وبعتقد في شيء خليجي طبعا بما انه يمني
0: او يمني،
1: بس بس ايه اشتغل اخر البوم بعتقد او اخر البوم نزله يلي هو بنانسولر يلي هي الاساس تبعه كان الإيقاع الخليجي مع الجاز المعاصر يلي كمان خلق شيء.
0: وأنا كتير بحب هذا النوع من المشاريع كمان لما بنطلع شوي من بلداننا عربيا. يعني في الفكرة بأنه نحن نستعيد سرديتنا، بس في كمان الفكرة بأنه نرجع نستعيد التقاءاتنا كعرب بين بعض. يعني مثلا أنا كتير بحزن قديش إحنا بلاد الشام بمكان، الخليج العربي بمكان، وشمال أفريقيا بمكان، وبتصور أكبر أكتر شيء عم بيساعدنا على الالتقاء هو المهرجانات الثقافية والفنية. المهرجانات بمعنى لقاءات مش شرط مهرجان، يعني أي يعني شغل مثل مؤسسات مثل أفاق مثل المورد الثقافي، هدول مؤسسات كمان لأنه توسعوا وموجودين عربيا خلانا نكتشف مشاريع بمناطق احنا ما كنا كتير على تواصل فيها. وهذا الشيء كتير ممتع. يعني أنا بتصور عن جد يعني عن جد بهالمعنى شغلي بأفاق وبعدين تنفيذ كل هاي المشاريع اللي شفتها بدار النمر وببيروت كونتمبرري وبكذا فتح لي أفق مختلفة. إنه عن جد يعني كتير عم بكرر هذا الشيء بس لأنه عن جد اكتشفت قديش كنا عم نضيع طاقة بمعارضة الموجود بدل ما نكون عم تؤجنور ونخلق نحن بدائل. يعني بدل ما نضلنا كنا نعترض ليش ما منلتقي ليش ما منسمع ليش ما منسمع الصوت المغربي ليش ما المغرب العربي ليش ما منسمع الخليج العربي ليش ما منسمع. بدل ما نسأل هاي التساؤلات خلينا تعالوا نشتغل نبلش نشوف مين عنا شركاء بهاي المناطق كيف فينا
1: نتلاقى
0: نتشابك ونتلاقى بأماكن. وعن جد كتير حلو هذا البعد. يعني أنا مش إنه عم بحكي بمعنى قومية عربية يعني مش لا مع ولا ضد مش هذا المقصود بس بمعنى مش يعني مش معنى عاطفي قد ما هو عن جد معنى إنه كتير مثري. يعني كتير في غناء بمنطقة جغرافيا نحنا على القليلة في لغة بتجمعنا وهاي اللغة كتير حلوة وهاي اللغة عندها خصوصية بكل منطقة. يعني العربي اللي أنا بحكي مش أقرب شيء لعربي ابن المغرب مثلا بس أنا بعرف إنه قادرة أفهم عليه ويفهم علي وأنا قادرة إنه في ريذم هيك في شيء إحنا قادرين نتواصل فيه.
1: صح.
0: في أحيانا لغة سينمائية مش شرط بتشبه بعضها بس في شيء بالمشهد اللي عم بيتصور يا الله كتير قريب يعني بالأسماء بالضحكة بالأشياء اللي بتعني لنا بالريتشولز الدينية اللي بكل مناطقنا
1: بالرأس
0: بحب الحياة بنسائنا هيك الفظيعات والقويات واللي عن جد عيونهم اللي بيقولوا كل شيء الغضب والضحك والاستسلام والصبر والصمود وكله بعيون الامرأة مدننا نساء يعني مدننا نساء ورجالنا حلوين وحلوين ومناح عن جد. فهذا الشيء كله حسيت انه واو شو عنا اشياء كتير بتجمعنا وقديش ما عنا كان مجالات للقاء ومش معقول قديش الفن والمشاريع الفنية والمهرجانات واللقاءات الفنية ساعدت بآخر سنين بأنه عن جد نصير نتعرف على بعض أكثر. كتير شيء حلو
1: معك حق 100% وكمان من بعد ما بلشنا بيروت أند بيوند يعني أنا بعت من تجربتي كان في تعاون مع فيزا فور ميوزك اللي هو المهرجان. صح. بالرباط وفيزا فور ميوزك بيعملوا أوبن كول للفرق إنها تشارك وكان يعني الفرق اللي بتقدم من المشرق العربي أو إذا بدنا نقول من بلاد الشام يعني بين فلسطين ولبنان وسوريا كتير قليل كانوا الفرق اللي بقدموا على فيزا فور ميوزك اللي هو كان طارح نفسه وبعده لهلأ يعني وعم يشتغل على الموضوع كلقاء ولا مكان لكل العالم العربي أو لكل البلاد الناطقة أو من منطقتنا. فهيدا البريدجينج ولا هالجسور اللي لازم نحنا نعملها بين بعضنا بتقوينا كمان
0: طبعا
1: بتقوينا كمان مش رح أقول بتقوينا ضد شيء بتقوينا بس لحالنا كيف تنكفي حالنا كأشخاص قد بدأ أو كعالم بدأ تشتغل بالفن ولا بدأ تكون عم تخلق sustainability لحالة من دون ما يكون في دايما مقارنة ولا دايما ربط كان بالتمويل ولا بكل شيء تاني
0: وبتقوينا أماني بظل كل شيء عم نعيشه من تدمير ممنهج لأوطاننا ولمدننا. إحنا اللي مستمرين السرديتنا المستمرة مدننا هلأ يعني هلأ ونحن بهاللحظة اللي عم نحكي فيها في جرف بمناطق جنوب بقرى كاملة بأمها وأبوها عم تنجرف تاريخ عم بيروح كنايس جوامع مدارس قصص بيوت تجوزوا فيها عالم وعاشوا فرح ولاد خلقت يعني هذا كله عم ينجرف. فلسطين غزة يعني حرقوا الأرض
1: محيوا
0: معالم عن جد يعني عم تروح مدننا عم تروح منا المستوطنين اليوم بالضفة الهجومات اللي عم يعملوها الناس ملتهية بالحروب وهن عم بياخدوا أكتر بيوت وأكتر أراضي هذا الجشع الموجود والتدمير الممنهج لحضارتنا لمدننا لقصصنا، للأماكن اللي منحبها ومنعرفها، مش رح يبقى منا إلا إحنا شو
1: رح نخبر.
0: وهون بدي أروح من موضوع الاستعادة السردية بالمطلق ل توثيق السردية من خلال الفن. ويعني موضوع الأرشفة اللي عن جد أنا بالنسبة إلي موضوع كتير مهم، وإحنا للأسف العرب ما كنا شاطرين بالأرشفة، ما عرفنا نأرشف تاريخنا، لأنه إحنا يعني جايين من مناطق بتهيألي أكتر تاريخها شفوي، فبنحكي بنسرد في القصص في وهو مش شيء طبعا يعني نحاكم عليه، بالعكس هو شيء كتير حلو. بس اكتشفنا اليوم مع كل هذا التدمير الممنهج قديش إحنا ناقصنا وثائق، ناقصنا أسامي، ناقصنا طريقة لحفظ كل هذا الشيء اللي عن جد عم بيحطموه بدمروه. والفن مش معقول الدور الرائع اللي عنده بهذا الموضوع. يعني لما انت هلأ مثلا عم نحكي عن طارق اليمني عم بيرجع بيعيد تدوير على ريذم وتمبو خليجي بجاز، يدخله على الجاز. طب هذا البحث اللي عم يعمله لمجرد انه هو عم بيرجع يعيد استخدامه، هو عم بيوثقه بطريقة تانية بزمن وبحدث وبمكان مختلفين عن شو كان وين كان. لما اليوم عنا شباب وصبايا عم يستخدمون كان لغة الراب ولا لغة السينما ولا حتى الفيديوز القصيرة اللي عم تنعمل، هاي لغتهم. نحنا كان يشتغلوا ريبورتاج وسينما ودوكيمنتري ساعتين وثلاث ساعات، اليوم الشباب بدقيقة ونص ودقيقتين عم يعملوا توثيق للمحتوى من خلال فيديوهات قصيرة، من خلال يعني أشعار قصيرة، من خلال أي شيء، عم يعملوا أشياء لغتهم الجديدة ليوثقوا هذا الشيء. وهذا الشيء رائع، لأنه ومش لازم نقول لا مش لازم هيك ولازم هيك، عن جد أي حدا اليوم قادر يوثق بأي طريقة كانت لازم هذا الشيء نعمل. يعني كمال جعفري الفيلم اللي هلأ عم ينعرض تبع حسن، نسيت شو الاسم الكامل، بعتذر من كمال، بس هو كان بزيارة لغزة من سنين وصور مع هذا الشاب حسن. اليوم طبعا مش موجودين، يعني مش موجودة كل هاي المناطق اللي صورها والمشاهد اللي صورها والأماكن والبيوت والشوارع والشجر، كله صار مختفي. هذا الفيلم بدون ما يعرف، بدون ما يدرك كمال بهذيك الفترة، تحول لفيلم وثائقي اليوم. لأنه هذا كل شيء تبقى من هذه الأماكن، بس مش كل شيء طبعا، في ما تبقى بذاكرة الناس اللي الناس بترسمه كمان من أهل غزة، في الصور اللي بيشتغل عليها تيسير بتنيجي مثلا عن ما تبقى من ذكريات الحرب من غزة، اللي الحرب لسه ما خلصت، بس من ما تبقى من الرسائل اللي بتيجي وقت الحروب. يعني هذا صار اليوم الفن عن جد هو طول أساسي بالتوثيق والأرشفة، يعني أخبارنا وسردياتنا ومدننا.
1: إيه مدننا كمان مثل ما عم بتقولي، لأنه عم بتروح ب يعني عم ينسفوها مثل ما عم بتقولي. يعني غير إنه كان في عنا تاريخ بدنا نحافظ عليه ولا نضلنا عم نقوله، صار عنا كمان هلأ هالمهمة من خلال الفن إنه ما الأشياء اللي بين إيدينا حتى عم ياخدوها. ففي يعني المسؤولية كبيرة.
0: صحيح.
1: بس انه
0: يعني حتى لما منروح لأبعد، لما منيجي بنحكي عن الأكل، لما مثلا بموسم خلينا نقول العكوب، إسرائيل بيمنعوا مثلا الناس يروحوا يقطفوا عكوب أو زعتر، أو هن كمان عم بيسرقوا مكونات مطبخك. فلما انت على سنين سنين سنين ما تقدر تروحي تقطفي بموسم العكوب، العكوب تدريجيا رح يختفي من مطبخك ويصير بمطبخهم الاسرائيلي. فبالتالي حتى بهذا الشيء في عندك ناس بتشتغل مثل فادي قطان اللي بيشتغل ليذكر بهذا المطبخ وهذه الاكلات وهاي النباتات اللي هي إلنا. في عندك ناس مثل هلا اوديسي اوليف اوديسي او هيك شيء عم يشتغلوا على زيتون. كمان الزيتون. في ميرنا بامية اللي بتشتغل كمان على انتروبولوجيا الاكل وسرديات الاكل وروايات
1: الاكل والمطبخ.
0: ما بعرف اذا عم بس بتعمل مثل بيرفورمانس اكل. وطبعا الشيف الفلسطينيين الموجودين بكتير اماكن اللي عم بيحاولوا مثلا مثل هلا مطبخ الغزاوي، يعني في في رعب انه كيف عم تختفي حتى اشيائنا الاكثر يومياتنا عم بسرقوها بطريقه عن جد كثير منهجه. فاحنا لازم نكون كثير اذكياء بكيف كمان نحافظ عليها, واحنا عم نكون اذكياء. يعني في عنا اجيال وناس بالمنطقه رائعين بالابداع بالطرق اللي عم بيخلقوها ويبدعوا فيها ليحافظوا على ما تبقى منا ولنا,
1: طرق بديلة, لأنه كمان عم تتحدى القمع اللي صح. إسرائيل عم تخلقه بفلسطين, أنه في يأخذ المثل القديم على العلم وألوان العلم كيف رجعت استعملت صح. وكيف البطيخة هلأ صح. تستعمل صح. بس أنه كمان هلأ عم نخلق, يعني الفنانين الفلسطينيين عم يخلقوا بدائل بالفن تبعهم تيضل صوتهم عم يوصل وعم بيوثقوا الاشياء اللي عم بيعشوها هلا
0: صح. مثلا مؤخرا شو اسمها الصبيه السوريه اللي اشتغلت على الشعر وعلى اغنيه دوننا لن تكونوا دوننا,
1: نسيت شو اسمها,
0: هاي انا بحب انها تكون
1: ايه
0: لانه عن جد فظيعه كيف انتقاء الكلمات اللي ما فيها استسلام, فيها أكتر تحدي للمسح الممنهج اللي عم بيصير لهويتنا. فهذا الشيء هيك, يعني هيك في إنه أجيال صغيرة وما بتتخيلي, حتى في كتير منهم خلقانين ببلاد غربية بالاغتراب فجأة. يعني أنا مقتنعة إنه في حياة إلنا كعرب قبل أكتوبر وبعد أكتوبر,
1: أكيد
0: قبل الإبادة وبعد الإبادة بغزة
1: صح.
0: مع أنه مرق كتير حروب, يعني مش أنه هي الحرب الأولى والأخيرة بالعكس, ولكن في شيء الإجرام فيه تخطى أي خيال بالإجرام. أنا اليوم شخصياً كتير بشفق على الإسرائيليين, اللا إنسانية اللي وصلوا لها شيء مثير للشفقة أكتر من أنه بيخوف صراحة.
1: ما في عودة للوراء,
0: يعني هن ما رح يرجع لورا. إحنا أنا برأيي اللي عم نعمله من خلال الفن والثقافة والأرشفة والحكي والاحتضان الجماعي اللي عم نكونه, عدم تركيزنا على السلبيات, الناس كيف عم بيكون ردود فعل السلبية على بعض بقلب دولة واحدة بقلب بلد واحدة بين النازحين والما بعرف شو والمهجرين والعائدين حاسة انه الفنانين والجيل الجديد بيعطي كتير امل, لانه ما عم بيركز على هالقصص مثلنا, او مثل يعني احنا كل شيء ورثانينه من احباط هن كتير متحررين منه, فعم بيشوفوا شيء اشياء عم بيمارسوا حريتهم بالابداع وخلق سبل مختلفه كتير حلوه. وهذه الاغنيه مثلا واحده منهم, يعني بتحسسني انه
1: كل ما بتحكي عنها بشوف, لانه شفت الكليب تبعها, يعني بشوفها ماريا يمكن اسمها, ما بعرف,
0: تحدي اللي فيها,
1: بحس حالي انه بحس حالي ماشي وراها لانه حتى كيف جسمها عم تمشي وعم
0: والقوة اللي انه هي ما عم توقف بولا محل, عم تمشي متحدية وانه انتوا لن تكونوا دوننا. فيعني حسيت انه واو شو حلو انه في هذا الجيل اللي قادر يخلق هاي اللغة عنفوانية, بمعنى احنا هون ومش رايحين لمحل, وما كسرتونا بانكم كسرتوا اهلينا, ما وصلتوا لنا لسه. ففي شيء كتير حلو بالأجيال الجينزي اللي كنا كلنا نتمسخر عليهم, جيل التليفونات وجيل السمارت فونز, بس عن جد جيل مبدع ذكي متحرر من فشلنا كلنا,
1: متمسك بالوجود بكرامة
0: وبطريقته. فأنا كتير واثقة بأنه الآتي أجمل
1: إن شاء الله. شكراً كتير,
0: شكراً لك, شكراً راديو الحارة, شكراً يا أماني,
1: شكراً رشا.

0: تسمعوا راديو الحارة.
1: عم تسمعوا الراديو.
2: عم تسمعوا راديو الحارة.
3: تسمعوا راديو الحارة.
4: تسمعوا راديو الحارة.
5: تسمعوا راديو الحارة.
6: This is Zuhaib from Jabi, and you are listening to Liberty on Radio Al Hara.
7: Let's imagine together a world where love is more possible than hate, joy more likely than fear. Choose your color. Let's paint and create this space together. What if imagination had a song, a tone, a melody? It might sound like

0: تسمعوا راديو الحارة
1: عم تسمعوا الراديو
2: عم تسمعوا راديو الحارة
3: تسمعوا راديو الحارة
4: تسمعوا راديو الحارة تسمعوا راديو الحارة

0: عم تسمعوا راديو الحارة،
1: عم
0: الراديو الحارة،
1: تسمعوا
2: عم
1: الراديو
2: تسمعوا راديو
1: الحارة،
3: تسمعوا راديو الحارة،
4: تسمعوا راديو الحارة،
5: تسمعوا راديو الحارة.

التسول يا الحبي ريالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي.

عبيد راسها بالشهر في مثاح في وسط الدر وبنوكو عمر ركب صمات عقول اخوتي وصورتو في ارضي نحط اورانيو الغاز والبترول تلفت تشكيلي وهي العالي ارفق من حالي وهي العالي وهي العالي ارفق من حالي وهي العالي.

0: بدا داك اللي عليه فوطه دابا دايرين لك شي بحال الاستوديو باش تسمع صامت
1: اوكي
0: اوكي